0: kol khun qihun ala ashwan rubi bahon shok tap tokhshek chqa qasnuk ahin smuha taq shokanem shiklea shahet taq samakh tanasruam samloch si khchoy khal kekhli chek sharvara nkotla pak mahon rna tahara samakh taqin bat taq yo shriken bishlana tushet taq chia karanu ban taq nik taha mahon ikuntanu ban chik samakh nemlohpa chai kol hun rih si hona rilaf qayil rukin kavrash beshatsra
1: vichil mashvan qasanan qasakhna ila katnvaho natsir kamu navahot natismoha nakhana yari natsikam tabir chva
0: kha shwan kavrash kulba
2: khayavish qayil mqtikh wan abir shalal ba takhkum bab takhyo qasatat an mahona yal tanvaj نشتخبان باتين اي سنن كنياري خم باتين قوغنو بان مختق رأك شاك اللال قصتت آن رويونو كاتس آمنا يا إلچبا
0: خاي شاك شكول بار باج روتيخ جخيل كابراش بيخترا
1: قصتا بي جخيل ياش هرارو ماك نتسي كاما خونا بينت كيچبا وطسكارا نتشوباق كي مخلاريخ كنيالاي لخم تساها باتين وطسكارا قص كيل نتسموخا نمخونا ناتا كوسيم
0: كراشو بان هرا إشاك قصقيه قيخ شوبان الجيكم تساخر باتين رجخيل شاقر خلال خاعجة تقنيبونا بطيو نرتخاخر باتين قسكينونا نقنا وخوصا تقنبيليخ نوخر بام انوار خاقا تقنيك تخجيك بككم انجيك قناخجيك قيخ ماهون بنلاكجيك سماخ نبتان لاك نبالجخاي كونهون قيخ كتسالة جوشيا اخوي جيا قاس اوتس نكيروز اتخيط تقسكين نكشيك لوشكا كل هون قيخ شو تسوخون نم كوش تسوخ بيخ كورش بيخ سرا
2: لاتش كوش اوي كوش اتكاتت قسكيا كوش بو ما هون كات كوستا ما هون نبان سماخت بو قس تخيق ناتشيك انا لاتش كوشا تباخو كاران خاك اشخ باقيا اتكارا اتت ناتو كاشوان تكانن كنو كاخ با كوش كنيا ريغ ما هون سماخ كمبانتا ساسامخ نكاينا بنا كينياريخ قسخيك كينفا قا كينياريخ كيشيقانا قسخن كيتا لا نتيكاي بيتشكا كوا هو كينتسو نمختخ يو اخ كينتسور كانكا فوتليف اوتات
3: قسات تا اي تشاواتش تا قسكي انقاسلي مارن اتخا قسكي اقاسلي مار نيا باباتين نتبتا يو شقتل بروچا سماخ نقبل تقشيك تشخ سماخ نتبچخال تقشتي فوچخال اتيبين شلمان كمش قايل قصانا نقي نشترون جيب يمشيين براي
0: خاشوان شبيخ تك كبران
2: اوتكوتش اوتاتش تقشاخ باقية تخباقرا تبناخنو تسيه تباتش اوتاتش
0: خاكوتش شبيخ تك
3: ستتا اي كرنا بيخبا اكشا كرا
0: كراش كيبان يا شوان كين كوتش شكيكش كتياق خا شوان شوخ كنا كوتش خا كوتش شوخ كنا شوان تحكم هان كي شوخ كن كي خا كوتش شبيخ كترا شوان خبره تسيخ
3: كامي كين بيخ كن شوان خاتكا اتسو خيوت اخ شاروارا تقشقا انا بام كانوخ أبر كولوا أغني سيب خارا نبيتسيخ رسميل كمناق تاكتشكوب تاكشاتسو خاسميل قاس سيچكا خاخا أبي شاويل وارا أوال تاشكول إيخ مخون أجنق ناويل خوراج كارا خوراجك خوراجك
0: كاراش كي بانش كي چور كناكي خاك اوش شوخ كنا أشوان قاس شبنلا كنا رسما تاكشي كي چوخ كنا شبتش خاي تاكشي بونا روكرش خايل أشوان كابراش بيشترا
1: اي بيتخيل تاك خلق ميش اتنوصات كسيه لابلا كاميش اتسموخ كانا قلا تالوك بك تالوك بك او تشكرك بلا
3: انا كاميك بوك ايهن سامخ شين بانكنا بوكيش بوك ايهن سامخ كاميك شين سموخا
0: خاي شاق شقيب بنا روكين كوتش كابراش بيشترا
1: بيتخيلا نالك شابان قاس بورش لا عبي تاك انت قرش لاك منك تاك تشكوب عبي Aku ibu kalian mungkin coach check. Abel lah patiniam. Utskara, utslah mau osna tela.
0: Kara shuban hakoch, shuban atiniam, kascha, chokshela. Kara shuban shker rukin rishkayil ashvan kunlek. Kaskinuna roga samah, kha ashvan, shok hakoch, kaskiru koch nishikana, tahyo, nosu hyut ah, shagir klar kon hum ir, shakanar pam, kabra shuchap kaha.
2: Hisua ee, shakanan pam, kha, haltakbing chwa ee. Ah, skin kan nu akh nasab. Harar isbiel hun kum naq chkop. Taq stemvel kin tek taqavi. Tsqara qasun kin lakh im kimna.
0: Khashwan, rapuan rekoch, shomar kun shiksep. Taq shu tsu pona hun nem lakhsep, kavrash bi.
2: Hisua i qasur ri lakhsep qochila. Man ichil qaw hun nem chkop. Kristanat, nat qalla. Shur ri lan nem chkop kumna. خاشن كلنا نقرأي كنت أكتن حبي شمبا أكاي أكاي شمبا شمبا شمبا أكاي
0: هاشوان ما هور تخينتن كانو أخرواي تخشو تشيك تهاريج بام خون نمسيب أشوك شروسي بخون كتو أخرها مختنا قريخ أبارتران بروشوا هكيش كرانشو بان كاناها تتات أشوان شروقيخ تهاريج بام خون آق إخقال إخقال شكم قحا دراش كيس ورق اصلي مالها اشوان روماك نوكاش نسمها نا اوخ نويا كان هبرا تشوليك متا ياريخ تك اصلي مال كشين خليت تك تشكوب كشين شي خليت تشقا مناق خيت تشقا كولا كايف مجيبل شبام تك اصلي مال متا كاش تانا تسمها مشتا كاش ما هون غرا اوتسير شتابلتا شبام اك اصلي مال